السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دنيا مهمليا سريبة كابا جندا يمدبرتوان أقوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى Tuhan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ir biladil muslimina aminatan mutma'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan sifat rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengajarkan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, jadikanlah jemaah solat fardu kami sama seperti jemaah-jemaah pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

عليكم ورحمة الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتواليت يا ذا الجلال والإكرام.

0: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukur Alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahilmi tadi yang juga telah mengimamkan solat Jumaat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 17 Julai 2026. Rakan pendengar yang dihormati, setelah mendengarkan intipati-intipati khutbah Jumaat sebentar tadi, marilah kita mengambil iktibar dan marilah kita jadikan bulan Safar ini sebagai titik tolak untuk memperbaharui iman, menetapkan lagi ilmu agama dan bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menjauhi perkara-perkara khurafat dan membina kehidupan yang bersandarkan ilmu serta bukti yang nyata. Doa kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menjaga kita, keluarga kita, negeri kita dan seluruh negara kita Malaysia daripada sebarang musibah serta perpecahan, selain memberikan kita kekuatan iman untuk mendepani cabaran masa kini. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Airul, Encik Ifraj dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Ijal.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.